بس مش علي ايش في الوقت جالي زنب وبرنكي فيه عبا بابي بتي دو مش مفتحي ايه ماينن كوبا في داليز مالين نا نا نا بابي زاك مي بارون بس مش علي ايش في الوقت جالي زنب وبرنكي فيه عبا بابي بتي دو مش مفتحي ايه ماينن كوبا في داليز مالين.